إديسيون طبنا قدم لكم الشيخ سعيد اللموشي مع القصاص ما النمس والمنور لكامورا. القصيدة راه يهدي فيها الشيخ سعيد اللموشي الغاشي تبسى ناس شريعة وفي خطر غاشي القرية أيام ننسوش الزين وناس صدها راسها الشيخ سعيد اللموشي.